ورقاكم مزرقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك الكم ننشرح نزها ورقاكم مزرقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك الكم ننشرح نزها.

غس واحد اللي أقل تمني ورمان وغلا ورقاك مزرق ملي ساعد لها ناكل كم يكفلها من شرح نزها ورقاك مزرق ملي تسوعد لها يكفلها ناكل كم من شرح نزها.